يعني نسينا يا رقل الورانك الوق أزن الجام يغني أغدق الأوق هاتي نريني بجل سجدو.